0: انت كم مايكي تكينيك يا مهي اقوى يا
1: خايتيني
0: واي يا هرياتا هاري مايكو يا توتاكي مايكي تاكو هوا ميانا يا بين كرايتي انا
2: كي اورا
3: كي اورا
2: كو بين كرايتي انا كوي هاي
3: ربينا
2: اي هارا كو برم
4: هاي ها كي اورا را كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي اورا كي